بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، معاشر المسلمين، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، tak bosan-bosannya kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih terus mencurahkan nikmat demi nikmat, karunia demi karunia. Yang tidak akan pernah bisa sanggup untuk kita hitung kenikmatan-kenikmatan yang Allah curahkan kepada kita. Tidak ada kewajiban dari kita selain bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang dengan itu Allah Azza wa Jalla akan menambahkan kenikmatan terhadap kita di atas kenikmatan yang sudah ada. Termasuk perkara yang disyukuri pula bahwa kita sekarang sedang berada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, bulan yang penuh dengan keutamaan, yang mestinya barakallahu fikum benar-benar kita manfaatkan peluang dan kesempatan ini untuk memperbanyak ibadah dan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang mulia, tidak ada hari apapun yang bisa menyaingi dan

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله